الله فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي تؤمن آمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا

0: والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.